为你是家呀。你家一三十八不买啊你那是哪回我是家呀。一刚在街上蒙古下一刻你心情 I know the here house阿妈那是哪回我是家呀。一刚在街上蒙古谁打打你把你背谁可是心情啊有个 I know the here 要不吧阿妈那是哪回我是家呀。一旦个节奏度我的妈卡起过路谁可是心情 I know the here 一步阿宾的舒适的欧巴卡想的啥的戏也不拿出在那阿罗阿宾们来阿宾也可能不阿宾戏就入了谁个不谋那个一个公咖哩公公咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖神南拉哈拉的金利亚姆斯心里给阿拉阿拉哈伊多比亚玛嘎嘎心里给阿拉阿拉哈拉多比蒙蒙宾尼阿玛拉亚杜亚伊瓦嘎拉里嘎拿嘎嘎阿哈达金宾嘎拿拉里嘎拿嘎嘎阿玛拉亚杜亚伊瓦嘎心里给阿拉阿拉拉吉拿阿贝沃斯亚亚إذا أباسو أمينتي أقوتي تو قديم أيام أباسو هنو هنو أتونو قادة مانا أباسو هنو داما كما سيانتي أمينتي دهن داما كما سوتي أمينتي دهن هنو كاد حس كيما تيسو إذا مراي ماي مقواء باها قرن نجبا تمنا قرمينا Yatumata bar amin jimi din na sanya hangu Yatumata kan bauke ni ta kan ce u

قل يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة مريم عليها السلام مكية لها 99 آية. بسم الله

يعرف لي ويعرف من علي يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عتيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال كلا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

يرحمن صوم ولنكلم يوم إنديا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسر بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا جعلنا الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عتيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرايبنا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتزل كل ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء

0: ونقرأ في الكتاب مرسلا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وما جئناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا كلاما ولكم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وتباركنا قبلهم من قبل منهم هم أحسن أخذا وليا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين هاجروا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أم دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد حشرهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم هلك من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد وتسمع لهم ركزا. سورة التحية مكية وهانية وأربعون وثلاثون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طهيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا. الرحمن على العرش استويا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفيا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فيك حديث موسي إني آمدت نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طويا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخذيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه بغي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدر به أدري وأشركه به أمري ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذ فيه بالتابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوه وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكبره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغيا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سويا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحيا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتيا قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت باق إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا من أهل مهر لنا تطاينا وما أكره أجنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنهم من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يمر فيها ولا يحيى ومن يأته يؤمنا ومن عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
1: صدق الله العظيم mitarada 96.6 sangun fm adidiyon nan lokaci muna kokarin tattara ina mu yana don mu samu huta wanda mun kasance rakutun daga wayewan gari har izuwa yanzu da muke kokarin tashi da fatan shirye-shiryen da muka kawo muku sun ilmantar sun faɗakartar kuma sun nishaɗantar muna nan ne domin ku kuma muna nan domin mu ɗibe muku kewa mun yi aiki tare da injiniyoyi wanda aiki baya tafiya sai tare da su domin idan ba su na'urori da su tsaya in suka tsaya kuma aiki ya tsaya Mitas inda hudu da dugo shida sankon FM ake sauraro sunana Umar Nasir Madaci da na kasance da ku tun daga karfe shida har isuwa wannan lokaci a kullum muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a nan fadar jiha da ma Najeriya baki daya da fatan za mu zauna lafiya yayin da muke dosan zaben da zai wakana gobe Allah ya sa a yi shi lafiya a kuma kare shi lafiya. Idan kasance da ku nake cewa asuba ta gari.
2: Masalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min zuri kulli jahirin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli baghin wa hasad kulli hasidin wa ghadr kulli ghadirin وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائر وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المعطي آتنا الأمن والعافية في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا اللهم هدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى كيزيرا وشبابهم عن محمد صلى الله عليه وسلم تسألهم daga jaircin kowane jairi ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zaluncin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa safi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka ɗauke mana wahala ka ɗauke mana yunwa ka ɗauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jiha ta mu Allah ka shirye da mu ka shirye da 'ya'yanmu kayan ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jin dan bayinsa